ورسمة تتري بوصايا ويتي بيك البسات يا باوز يا سودولا ايتي بيك البسات يا باوز يا لتري لا بولي كالباس لا سيشي تبين الراسي نوي بنا فيه Mwen go nan la kouwa A yi kote yo tante yo kote yon britouwa A yi yo te pale sou li Yo tou pa chamare Ou pa mou rive A yi mwen vin dekrete Mwen deklare Ma profetize Depi se koto te bloke Depi se